0: عاد يعمل في الكاس راضي جاس الصح.
1: لا تلوموني بيد الحاجي تنشد ونودي يا عذابي في